بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah.
1: La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد